0: باقر عليه السلام، إمام الصادق عليه السلام في خدمتنا رواية، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قا إنسان تيجي غازات تيجي سين بيانو أجر ذرة برابر ميقلن وزين قوانا ميقويدة چيز بي برابر چيكوي سين بيانو تكبر يرنا دي إنسان بو جنة داخل چامد زرد. إمام الصادق عليه السلام في أقوى كسل، ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لزلة وجد في نفسه، زلة وجد في نفسه، سوس تكبر بنا سوس خوانا خوانا مزين چاچوك بوصا جغنا يا چيك ظلمنا تشدد بنا كي ذات بانو كي استقنا رغونا نفسنا إيمان بانو سرب شكشكنا كمينا إن مت بلس كن مت بيان چان كي كنا توقع إنسان كن لا چچمين. لحاظا دي تكبر بو چغو مرس جگين خاصة علماء كن يانو دي مرس بيوت نارك پیغمبر فيق بي كسل، آفة العلم الخيالا فهو يتعزز بعز العلم ويستعزب نفسه. علماء كنس علمي قدرنا منزلت بو چوغ جخصنا كوري قدرنا منزلت بو تون چوغت ده دو كيان كو فوغت كو كوان چوغو زاد چك شسد اگان ما چونچ زاد شسد كوان پاچك چامونا شك شك شسد كو كوان لا عزت نا احترام با چلد ديو ششكين ميون گان ماز كوان لا سلام بو چلد ميون اس كوري تعريف نا كوري مدح زر بو كوس چلد دو لكوس رغلوك جغت کوکری خیال سمعن اونت تمام عوام پس غران درجه تون می کیت کوس میون لا خدای جسم استنید اچیس په بنا خطرای د چیس په بنا خطرای اچیس په بنا گناه د چیس په بنا گناه در لیکن کوس کوری ستروک بوله دی تلقین بو بیامت کوس کوری ستروک بوله دی نصیحت بو بامت د گناه یوم مت بچیس کنی شتیانو نه. لہذا پیغمبر گرامیس دی تر پیګه کسل میوت کی میون لا کوس عذابی مستحق شست لیکن قرآن خدای رحمت بی مستحق شست زر قسل مودیمیو و حازا بی ان یسمى جاهلا اولا من یسمى عالما کل عالم زر بو پسک بهتر پو دوین کی کو جاهل جاهل محض زر کل می تستق بو سزاوار دیمیو لا. لہذا دی گناه پو اگر معاشره مسلمین انو رائس سونا دی تکبر پو دی تجبر پو منگا نسلق تو یود نارک اسلامی معاشری کا نقصان اللہ اسلامی سماجا نقصان اللہ چک پو علماء ایسی تی اگر تکبر یودنا نس پو سروتمن یعنی پاپانا پینے یود کھن کنی سی تی اگر دی مرس پو کا تو یود نارک اسلامی سماج در ہم بر ہم چچین چک گا غریب چک دے سروتمن پی سی تی سن سے دست سائلی باین چپین چک کوئی تکبر پو لجک سے کوئی تجبر پو لجک سے گا محتاج مسائل دینی سن گھن چک دے عالم پی دن لگایت پو خطرہ سے چین چک چیا کوئی تکبر پوس پردہ تان چین چک کھونا دی سائل پی برینک دے موافقت پو تیار چچک چمین چک. لہذا تمام مسلمین گا ملا خدا از توفیق سونشیک دی چو مرس پیشیتی انو نا سترون سدوگ پید پی یا تکبر پی این شیطان چوک پچک خدا ایشیتی بدترین مخلوق لن مید پی سبب پو فقط دی تکبر پی این. لہذا آتان چک تلا تکبر ایشیتی انو لغ لنے دوگ پید پی توفیق سونشیک. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: تکبر موضوع کا روشنی انتس نابن چوت بن جناب آخون صفدر علی صفدر رشدنا صداقہ پروگرام انسان سے کا محمد ابراہیم راہی شدنا سوت کے گنگن مذہب.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: بسم الله محمد.
1: محمد ابراهيم راهي شتنا تاس بي داسوت كان مو اكاشماني كارجيل كنا ديني فرچوك بايت بي صداقات بروغرام اس پوچمس مچ ديني فرچوك بايت بي بروغرام ني سير پوين مزات بروغرام ني سير پير ياب نغا نامن ني شو تري كبر كان خبرن فرچوك دين يان غا نامن سمچيكا اردلوكس اسكول لاغوري ينتخن متن لبچوك غنمنر سمچونه غیکا ست

0: صل على محمد وآل محمد.
1: استودعت اسنابن جد بن محمد اقيل الشتناء دي استودعت هتي يا استودعت هجن دي خدمة طالب جد محمد ابراهيم الشتناء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: استودعنا انت خدمة الله كاشواني كارجيلك نبحث جوغن جيود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صوتهم انتخاب ملل نفسه بكازر كامبين من محمد مهدي كاتشي غاتشا زا اكاشواني كرغي لكنا زري نيوت وقس بوبا جا تروك شندو اكاشواني دهلي كنا هندي نانجليزين خبرون دي لبيت

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: صدقها انتخابنا تهنئ صدقها زركامبين من يحيى جاني دير صدقها نتوتا صدقها جنج المزاد طاهر حسين الشتنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صوت كانت اسنا بن جد بن حاجي محمد حسن عرفان شتنا بروجرامي سانسي كا حاجي محمد حسين باب شتنا يوم صوت كي جنجن مزاد